قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء والمساكين والأسبياء الزاهدين والخطبتان بدلان عن ركعتين أولين فإذا سعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى

وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن ولا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: الحمد لله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواها. سبح بحمد ربك واستغفر.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
0: صلى الله عليه وسلم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. إياك نعبد. صلاة الله. صلاة الله. صلاة الله.

السلام عليكم. السلام علينا وعلى السلام. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل.